الحمد لله الحمد لله الذي خلق كل شيء قدره تقديره واجعل الليل والنهار خلفه لمن أراد إلا يذكر أو أراد الشكور وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وكان الله على كل شيء قديرا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الخلق النشير ونذير وذيعا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه تسليما كثيرا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نور الأنوار وشفيع الأشرار واستقي بابي يا شر سيدنا ومولانا محمد المختار وعهد أدهار وأشعب أخيار عدد نعم الله وظالم أما بعد فيا أيها الخاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقل الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أشرفوا على أنفسهم ولا تنقصوا من رحمة من الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم الآية رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسوله معاشر المسلمين sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla marilah kita bersama-sama tundukkan kepala kita khusyukkan hati kita pertama-tama senantiasa kita mengharapkan suatu ridha Allah Subhanahu wa Taala dengan rahmat taufik dan hidayahnya sehingga kita pada hari ini hari yang telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Taala diberikan kenikmatan kesempatan sehingga langkah kaki kita dari pintu rumah menuju masjid ini hanya tujuan satu yaitu kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Taala melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Taala yaitu salat Jumat berjamaah. Allah memberikan salah satu bagian kesempatan sehat zahiriyah wa batiniyah

سواك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا اسلم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وآله.